0: على موجة تقرير الأطباء نقدر نقرر كيف حوزة بتكون كنت شايف شيء ولعبني وهلا صار بوضع شيء يعني أنا بعتبر حولي إني خسرته بعد صحيح هو بس الحمد لله عايش إنما موجود ومن موجود اللي كنت الحلم اللي كنت حلم له إياه أروح
1: قطع يا بابي الساعة 6 بلقيت إلا غير وقت القولوا لي إجا البوليس في الزيت أنا الساعة 6 قلت له البوليس سوري اللي معه براندي مش جاي من اللي كان هوسبيتال وما بعرف شو هو راح البوليس قال لي أوكي حمل حلول راح قال لي ليش قلت لهم معي براندي قلت له مشان ما ياخذوك
2: هاي آخر مرة نايم بالبيت؟
1: جيبولي الأنظر